يا ورحتنا اللي عندكون يابا قبل العشاء بنطفي والجيت يكون نايمين وسراج يكون مطفية. مديت ايدي على الحبك